ما نفش تعبين شمعي ما ينالي واحد من دوك الديسكي اك سبيشالمنت من دين ليرا اك تسنين ديساين اللي ما يموتوا قات اكستريم دي كانت مور دان ويردز وقت بي ايزي بريكفست مي اي كارت غاليا عند اولا واسو تشسي ما طول السنين هونك فو بي ايزي 100 بوينتو برابرا روحك هيا فرزا مي بيبشو واحدة بحال دين نارا سندي لوبر دين يسمى True Colors اللو متلتا فلو دو بونجو

0: ما نعرفش انت ما ينتشال عني نعرى بالفويس ما تستش تسمحها وما تتشال عجنا رمحها جورج شزرا دي كانت anyone for you اتلي طفلو دو دانو وبي ايزي بريكفست مي اي كريت قالي اتنتكلمو الاردوار الاسكندلو لسيح في الاخر 24 ساعة فين دونالد ترامب كونفيرما اللي كلم للبريسيدنت تال فيفا للجان انفانتينو دوار الريد كارد اللي نطات بروبيو في البارتيتا تال امريكا تقبل البيره هلقتنا على تدلك راح فوق البارتيتا تال البيره بجنب تفتشاو تلفو بالسكور تال بابوي هات كونترا البلجيوم ما تنستقصنا على ليلك شو تحسب دوارة اللي بتشطى الشوالي يبدأوا دهر المساجي هنري دا مانويلي اللي بالبليوني وبلقوار مومنتي شورت علىهم ومش تلق علىهم تلق علىهم بوميلياتسيوني اللي مش دايم تشتري كلش بالفلوس في الوقت اللي جوزيف بويتش اللي انا ما عمل شيء ما خينا لي كانت موسى تا ترامب بوفو
1: بايزي 100.2's financial update بايزي breakfast with Kurt Gallia بايزي Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
2: But by talking to people, I've come to one very important conclusion, that just because you're arrogant, it doesn't mean you're wrong. People are boring, aren't they? And there's a reason why I'm up here and you are down there. There's a reason.
1: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
3: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
4: Relax a little, sunbathe a little, swim a little, eat, drink, and repeat. A day at Volare Voco's rooftop pool restaurant and bar means a lot. A little piece of paradise with magnificent views over St. George's Bay. Find out more and book today. Search Volare Voco.
5: It's summer sale time at Sicilia Outlet Village. Enjoy exclusive discounts on over 170 fashion and luxury brands. Discover your next shopping trip just across from Malta. Find out more at siciliaoutletvillage.com.
3: This summer, take a break from the heat and enjoy the movies at Eden Cinemas. Relax in premium seating, stay cool in air-conditioned comfort, and experience the latest blockbuster films with incredible laser projection. Perfect for family outings, day nights, and unforgettable summer moments. Book now at edencinemas.com.mt.
6: Bay Easy Travel.
0: Għazi kompli persisti traffiku għabmod partikolari lejn il-ċentru ta' Malta għandek minn tal-Barrani għal-nizla tal-Addolorata jidher li seħx incident ta' traffiku wkoll hemmhekk għal-Aldomor għal-Marsa seħx incident ieħor jibqa' sejjer għal-Marsa għamru bypass letteralment tidher iġġamjata għal dan il-ħin tal-ġurnata però anke bil-kontra nisuġġejrek li tevita mriħ il-bypass Marsa għamru bypass direzzjoni lejn is-South għandek minn Pembroke id-dawra ta' Pembroke iż-żewġ direzzjonijiet jidher li hemm naqra ta' traffiku mhux ħażin. Regional Road traffiku qawwi minn fuq il-flyovers tal-Kappara jibqa' sejjer għal Talqroq u għar-Regional Road direzzjoni lejn is-South il-bypass ta' Birkirkara żdiet naqra ta' traffiku mhux ħażin mod partikolari direzzjoni lejn l-Msida anke żabba Road il-Vgura għandek tistenna naqra ta' delays mhux ħażin ukoll u seħx xi inċident ta' traffiku wkoll mar-roundabout tas-Salini qabel il-Coast Road biex niftehem u prova jevita dawk l-akwati għaliex sissa għadu mexxej però jidher li ovvjament lejkun hemm inċident ta' traffiku tistenna li ħajjeżdiet xi ftit traffiku minn hawn ftit tal-ħin ieħor.

0: وان جوكر وقعوا الفوتبول الزوفيتو
1: وشك
0: للمصة اللي عملو ده بشتمل باراغون ريزيفيو الانجليزي اصلو فاينال يتلفوا بحصولتو امور كينج تشارلز يتلو اسمع يتلو تييلي دي الدربة يتلو شايت نتلفا يكون حقن الهدى دربة يتلو هذا يتن دي راجون هودا اشبه هذا ينتلفتو مصي هو نفسه تالي بريسيدنتو مباتو اتشتاش قالو ترامبو ما كله في ستايس الوقع بس لما يتسيرج اللي هو الانجليزي بات ودي هابي
1: بونجو اتيان غراتي هافنس نفتخون على كيف هي دوبل انجليز اكان اوف ورمز بيهدك الكومنت نحسينا لن ازعينا يدوك ما رفش بس انا بيماش بيتني شيء ما دي